0: يا سلام، انت تسيب لك معاك ماتش سهل، انت هتبعت. ايوه يا سلام، تسيب بينك تسيب ايه بابا؟
1: تسيب لك ما فكرتش. انا قلت لك تسيب لك سكر، راجل تقول لي تسلم من السكر.
0: انت قلت لك يا سلام، ايش جاي مش رئيس بخلال؟
1: ما تزوجي يا مايا شاب من شاب.
0: لا ما سبيش يا شاب تاني كم سنة سوى مايا شاب.
1: زي هكا ليش فتحنا مستقاد ليكون اضغط فيلبيني ومن تايلا.
0: ما انا اضغط فيلبيني ومن تايلا تزوج. انا مايا رايح.
1: ما قال ليه كده كم قال؟ زي قال ما تشوف فيلبيني ومن تايلا شايف منه لا انت من تايلا.
0: من فين انت؟
1: من بعد سكاس.
0: ما انا من بعد سكاس. انا ما
1: يلا
0: كده يا ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء

0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بعم، لو تكشغ لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولاخ لي بود.
1: ألاخ لي بود؟
0: كان.
1: أنا كفار مجيع. ماذا تميرت سنوبي ألاخ لي بود؟
2: ماذا تميرت سنوبي ألاخ لي بود؟
0: أنا ألاختي تمان خوفو بيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي أخشام؟
2: نرأي كليب عطوف، شليب ليه كليب.

0: يا اخي اسمع يا منو خير
1: انزل انا تزامس
2: ايش اذا افتعال اذا افتعال فجروا بزاد كل مخدية اسحبوا الرخاية كل مخدية اسحبوا
1: الرخاية اذا افتعال عصيد دبليه ما مجا افتعال
0: هل تسمكتش نردمين
1: تريح مع الدبك مسلمين
2: لا انا لو مريح على الكباريكا اما انت متعكيش اسلامي لا
3: Thank you.

0: 시로 실하다시 임시뿐나이미야마마 간댔다 리샤워르마
1: اسمحوا متى يا حلفان وحياة أبوي حلفان أيام يا
0: مدين
1: أنت رأيت حلفان؟ لا أزمان أنت بتعرف وحياة أبوي حلفان ترى أنت برصوف شلخاء أحسن وطلو أحمد عوت وحياة أبوي أيام يا مدين
0: منشور ما كان
1: أنت ما أخبط لك مكلا أنت حلفون أنت
0: أنا سويسة ما أنت
1: أنا يودي يا شاتة سويسة وأنت هل تتعرف سس يا حلفون وحياة أبوي حلفون أتسي لك أنت هنا مع حال أحد بالدقود أتلي أتم على غاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصل وحياة أبوي أيام يا مدين
0: طب ما كان منشور
1: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: تمزرون حداش
1: وحياتي راك لفني حدشين كنيتي وطياش نياج الحجاج
0: حجاج
1: أنا محيط وحيات أبوي حجاج حلفان وحيات أبوي أيام يا مدين لا مزرون شليل لعسبيش
0: نعم
1: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتلي زلول
0: نعم
1: ولك فرش وتاكلوا شناش لما بعد مدبرتو انا دبرتو تيت ا تيت انا لو بعد منه وحياة ابوي حلفون تبو بو اوتشي لك هايت الشنايم احد خير احد لو ولا بيش الخير هيك مو مع فرحة صياح يا ابوي يا يوم يا
0: ما قبل ما انشر تيدي اسي وحلفن بنا دبعه عصبني بش ما انت بتعصب
1: يعني يعني لو عصبني
0: انت عصبني اخشاب انا رويش انت عصبني قبل انت في سكريزا
1: هو خريزا ثماني خريزا هنا يعني كريزا
0: تدع لي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
1: لا انت كان عند كريزا تخا ما هو كريزا انت اما وهي ابوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
1: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
1: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
1: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
1: لما شي علوت يلدى مفرحة يلدى رشعيد كمو عبياب مخو عيرت كمو إميها عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
1: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
1: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
1: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش اللي تهدين شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة متناس وحياة أبويا يوم يوم هذين
0: ما انتر تشمع مني كشو طفز كريزة تترحك منه كيلومترين
1: يو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
1: بو مخرسم
0: بو مخرسم
1: بو مكلل
0: بو مكلل
1: بو بوليع
0: بو بوليع كين مش زي كلهم كر إموتوا أخو البلع
1: يعني لو ما فاهم منه
0: ما كشى
1: حلفان وين وين حلفان وين حلفان منش معنا
2: ما عيني بيه
1: عيني سويسة
2: أهلا سويسة
0: زي منشور ولا تسألي دبرت خبيزة عينيان
1: ريح الفن هني دبرت عم سويسة هني عمرت له ما يلدان
2: بسيري كفتسا كتا
0: يوفي
1: كفتسا يوفي إذا كتا هي
2: لو يشار خير
0: يشار حيات يوفي
2: إتي كمور يوتر ما
1: يلدى انتليجنتي
2: قالتك زين
1: ما فينا اخون كمو عبيه
2: قالتك زين
1: גם כן יפה כמו עז. כמה אמת. תראה, ערפון.
2: כן.
1: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
2: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
2: אלא, נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
2: אני אין לי הורים, אתה יודע.
1: תראה, ערפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
0: לא, לא, לא.
1: איזה עז?
0: שהעז אוכל את האספסט.
1: איזה אספסט? איזה אספסט? אני דיברת עם שווה שם.
2: על מה דיברת?
0: לא, לא, לא.
1: אני אמרתי לו.
0: כן, שום דבר.
1: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
1: שתבוא אצלי.

0: dam, dam się pod najmie mamę. Kęteta lisia warma. اسمحوا ما تنفع
1: يا عرفان وحياة عبوي حتوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لو
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفون ترى انت برسوم شلخاء اهسيو طلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور مكرا
2: انت ما اخبط لك مكلا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يودي انت سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحياة ابوي حلفون حسي لك انت الهي مع هذا حد بزقود اتلقوا تم على غاك جيت يمشوع ما فلفل شم بصل وحياة ابوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: تمزرون حدا
2: وحياتي راكل في نيحو تشاين كانيتي وطياش نياعي في الحجاج
0: حجاج
2: انا ما حجاج وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي اليوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيش
0: نعم
2: طب نقولون شلو مستوفي في مثلي بابايد حمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناس لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابو يحلفون تبو بو وتسي لك هايت الشنايم احد خير احلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح يا
0: ابويا يوم يا ولد اما المنشر تهدي اسي وحلفن بين دبع عصبني بش ما انت بتعصب
2: انا يعني لو عصبني
0: انت عصبني اخشاب انا رويش انت عصبني اما انت في كريزا
2: هو كريزا كما ني كريزا انا ني كريزا
0: تدع لي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
2: لا انت كان عند كريزا تخا ما هو كريزا انت اما وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
0: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا انا ما اخبط لي اني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لا ما لا ما هو شرف
0: لا مش اللي رسول على وقت تايل دشلو لك تا جيما
2: لا مش هي على وقت تايل دم وفرحت يلدر الشعيب كمو ابيابه مخوعرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لسكت الساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لا ما لا ما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لا ما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش اللي تهدين شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عم كل جماشة متناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشر تشمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: هو بلاع
0: هو بلاع كين بش الزي كلهم كرئمته أخو البلاع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: ما كشا
2: حلفان وين وين حلفان وين حلفان
0: منشمع
3: ما عيني
0: عيني سويسرا
3: اهلا
0: سويسرا سلام عليكم زي منشور دبرت خبيث عنيان
2: ريح الفن يعني دبرت عن سويسرا انا عمرت له ما هي ما يلدان
3: بس هذه كفتا كي تهي
0: يوفر كفتا
2: يوفر ايزي كي تهي
3: لو يشار خير
0: يشار خير يوفر
3: يتجمور يوتر ما يوفر
2: يا ده انت اللي جنتي
3: قلتك زين
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: قلتك زين
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עץ. תראה, ערפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי.
3: אלא, נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, ערפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז?
4: שהעז אוכל את האספסת.
3: איזה אספסת? איזה
2: אספסת? אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברתם?
4: כלום, כלום.
2: אני אמרת לו?
4: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשים בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.